صوتي سحر يا خدنا فوق اتلال والنار يا خلي صبر وجرحك يا قوت ما هو فقر والله ما في قلبي غدير سايق عليك